ماهر ويصنعوا مام بهبطة تمام أشخران وشه كيانك هوشه كابري ستارينه قيشه سباهه بينك انكوشه كيانك هونده قطعن غاس نرى هاسنيل تجواره